0: مدفع،
1: فريند، فيلوسوفر، جايد، ميترا، تتوجن، واتادا،
0: مدفع،
1: تماجي، نتوشا.